قبل مايكن ليفيسيو استام ريتمي وي تو سكان خلصو ساين لغلوكو 24 ات بيجيكيوت ستان خوت مخلوكي 24 ات بيجيكيوت وي تالو تنجي لكسوكو لتنام دونجين بيجيكيونا تاكساس